هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: الرئيسة دروبدي مورمو تقول إن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي. وصلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو إلى بوخارست في رومانيا في 23 يوليو الجاري، برفقة كل من وزيرة الدولة لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام السيدة نيموبين جيانتي بهاي بامبانيا، وعضو البرلمان الدكتور دينيش شرما والسيد فيجاي باغيل، وذلك في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته التي شملت مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. ولدى وصولها إلى المطار حظيت باستقبال حار من قبل السيدة أوانا سيلفيا تويو وزيرة الخارجية الرومانية، وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس هندي إلى رومانيا منذ ما يقرب من 3 عقود. زارت خلالها سيدة مورمو قصر كوتروشيني، المقر الرسمي ومكتب رئيس رومانيا، حيث استقبلها بحفاوة رئيس جمهورية رومانيا سيد نيكو شوردان، وجرت لها مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف. وخلال الاجتماعات الثنائية والمحادثات على مستوى الوفود، أجرى الجانبان مناقشات مثمرة وتطلعية غطت جميع الجوانب الرئيسية للشراكة الثنائية بين الهند ورومانيا. اتفق خلالها على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين. من جهتها صرحت الرئيسة مورمو بأن الهند ورومانيا تربطهما علاقة صداقة دافية وراسخة تمتد لأكثر من 7 عقود، وهي قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والروابط القوية بين شعبي البلدين، لافتة إلى أن الشراكة الثنائية ازدادت قوة باستمرار على مر السنين، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بطموح أكبر وتعاون أقوى ورؤية مشتركة للمستقبل، ومشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي يظل ركيزة مهمة للشراكة بين الهند ورومانيا. وخلال الاجتماع اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل التوريد المرنة وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل من أجل مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات 3 المقبلة. بدورها أكدت الرئيسة مورمو أن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح فرصا غير مسبوقة للصناعات والمهنيين المحرى في كلا البلدين، وأوضحت أن التعليم والثقافة والتواصل بين شعبي البلدين تشكل أساسا للعلاقات بين الهند ورومانيا، معربة عن سعادتها بتوقيع 3 اتفاقيات مهمة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الهند ورومانيا ستوثقان نطاق البحث والتطوير المشترك في إطار برنامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

يقارن بأنه يجري حاليا إنشاء كرسي للدراسات الهندية في جامعة بوخارست بدعم من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. كما قررت الحكومة الهندية مضاعفة عدد فرص التدريب المتاحة لرومانيا في إطار البرنامج الهندي للتعاون التقني والاقتصادي. وفي ظل استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى 80 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية في عام 2028، اتفق الجانبان على الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار عام الابتكار الهندي الروماني. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، وأكد مجددا التزامهما المشترك بالسلام والحوار واحترام القانون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. من جانبها، تقدمت الرئيسة مورمو بالشكر لرئيس رومانيا سيتان ولحكومة وشعب رومانيا على حسن الضيافة، معربة عن تطلعها لاستقبال الرئيس دان في العاصمة نيودلهي في المستقبل القريب. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية بتمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية، وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. مجلس الوزراء الهندي يوافق على مشروع قانون مكافحة تسريب أوراق الامتحانات لفرض عقوبات أكثر ثرامة. من المرجع أن يتم طرح التشريع في البرلمان الأسبوع القادم. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يشكر شباب البلاد على المقترحات التي تلقاها عقب نشره مقطع فيديو بخصوص الإصلاحات المقترحة ضد تسريب أوراق الامتحانات. الحكومة ستعقد اليوم جولة ثالثة من المناقشات مع وفد حزب حركة الصراصير الشبابية بشأن إصلاح نظام الامتحانات. الهند تدين بشدة الهجوم الذي استحدث السفينة التجارية في البحر الأسود وأسفر عن مقتل مواطن هندي. الهند تفتتح رصيدها من الميداليات في دورة ألعاب الكومنولث لعام 2026 في غلاسكو مع حصول السيد شاندو كومار على ميدالية برونزية في نهائي منافسات رفع الأثقال البارالامية للرجال. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والجولية. وافق مجلس الوزراء الهندي على مشروع قانون لإنشاء محاكم سريعة البت، محاكم عاجلة، وضمان فرض عقوبات أكثر صرامة في حالات تسريب أوراق الامتحانات والمخالفات المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع للمجلس ترأسه رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي في مجمع مبنى البرلمان. وأفادت مصادر لوكالة أكاشفاني للأنباء أنه من المتوقع طرح التشريع المقترح أمام البرلمان الأسبوع القادم، وفي غضون ذلك وفي إطار مسعى كبير لإجراء إصلاحات جوهرية في نظام الامتحانات، أنحت الوكالة الوطنية للاختبارات خدمة 47 مسؤولا، فيما تشير المصادر إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضد بعض هؤلاء المسؤولين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية عيادة هيكلة شاملة للوكالة التي واجهت جدلا واسعا بسبب قضايا تسريب أوراق الامتحانات. وجه رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي الشكر إلى شباب البلاد على الردود والمقترحات الإيجابية التي تلقاها عقب نشره مقطع فيديو أعلن فيه أن قرار الحكومة سن قانون صارم لمعاقبة المتورطين في تسريب أوراق الامتحانات، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، علما بأن السيد مودي حقق رقما قياسيا عالميا جديدا لعلى عدد مشاهدات لمقطع فيديو قصير خلال 24 ساعة، حيث حصد المقطع 303 ملايين مشاهدة حتى الآن، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق والبالغ 300 مليون مشاهد. ستعقد الحكومة اليوم السبت جولة أخرى من المناقشات مع وفد حزب حركة الصراصير الشبابية بشأن مطالبه المتعلقة بإصلاح نظام الامتحانات واتخاذ تدابير لمنع تسريب أوراق الامتحانات، علما بأنه سبق وأن التقى الوزيران في الحكومة سير جي بي ندا والدكتور جيتندر سينغ بالوفد بالعاصمة نيودلهي يوم أمس، حيث أفاد سيد ندا في تصريحات لوسائل الإعلام قبل الاجتماع أنهما استمعا باهتمام وصبر لمطالب الوفد المتعلقة بإصلاح نظام الامتحانات. أدانت الهند بشدة الهجوم الذي استحدث السفينة التجارية ام في أومورفي في البحر الأسود وأسفر عن مقتل مواطن هندي، واصفة الهجمات على السفن التجارية بأنها أمر غير مقبول، وداعية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، تعرضت السفينة للهجوم في 18 يوليو أثناء عبورها البحر الأسود وذلك في المياه الإقليمية الروسية، وكانت السفينة تقل طاقما مكونا من 10 أفراد من بينهم 3 مواطنين هنود. وأفادت الوزارة بأن بحارا هنديا لقي حتفه في الهجوم، في حين أن المواطنين الهنديين الآخرين الموجودين على متن السفينة في سلام. وفي بيان لها عربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة أن الهند تدين بشكل قاطع مثل هذه الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وتعرض حياة أفراد الطاقم من المدنيين الأبرياء للخطر. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة.
في ولاية أعسام لجأ أكثر من 115,000 شخص إلى مقيمات الأغاثة مع استمرار تفاقم الوضع جراء الفيضانات، حيث تتركز الآثار الأسوأ في مقاطعات سيفا ساغر وتشرايد وجرحت. ووفقا لأحدث التقارير، تم تسجيل 14 حالة وفاة إضافية مرتبطة بالفيضانات، شملت 7 حالات في تشرايد و6 في سيفا ساغر وحالة واحدة في جرحت. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في الولاية إلى 61 حالة. ولا تزال الأنهار الرئيسية تتدفق بمستويات تتجاوز حد الخطر، مما يزيد من حدة الفيضانات في منطقة أعسام العليا، في حين تتواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة. منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية في رومانيا رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديرا لخدمتها العامة المتميزة والتزامها بقضايا التعليم والاندماج الاجتماعي ومساهمتها في تعديل العلاقات بين الهند ورومانيا. من جهتها، أحدت الرئيسة مورمو الجائزة إلى الشاب الهندي البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أنها تعكس الصداقة الراسخة بين شعبي البلدين. هذا واستذكرت الرئيسة مورمو زيارة رابيندرناث تاغور إلى بوخارست قبل قرن من الزمان، مسلطة الضوء على الروابط الثقافية والحضارية العميقة بين الهند ورومانيا، كما دعت إلى تعزيز التعاون الأكاديمي من خلال الأبحاث المشتركة وبرامج تبادل أعداء حياة التدريس والطلاب، مشيرة إلى أن الهند ضاعفت عدد مقاعد التدريب المخصصة لرومانيا ضمن برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر التزام الهند الراسخ بتحية بيئة قانونية حديثة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالعاصمة نيودلهي، حيث أشار الدكتور جايشنكر إلى أن اللجنة أثبتت باستمرار قدرتها على التكيف مع المستجدات والواقع المتغير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبادئ الشمولية والتوافق واحترام التقاليد القانونية المتنوعة. اختتمت الهند وإسرائيل الجولة الثانية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين. وخلال المفاوضات التي استمرت 4 أيام خلال الفترة من 20 وحتى 23 من الشهر الجاري بالعاصمة نيودلهي، أجرى الجانبان مناقشات مفصلة شملت جميع جوانب الاتفاقية المقترحة، وواصل أحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة متوازنة وشاملة ومفيدة للطرفين. من جهتها، ذكرت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن المناقشات كانت بناءة وتتطلع إلى المستقبل، مشيرة إلى أن شروط المرجعية التي وقعت بين البلدين في نوفمبر من العام الماضي لا تزال تشكل الإطار المنظم للمفاوضات. وفي مباريات الكريكيت للرجال، يواجه المنتخب الهندي اليوم نظيره الزيمبابوي البلد المضيف في المباراة الثانية ضمن سلسلة من 3 مباريات دولية بصيغة T20 في هراري، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 4:15 مساء بتوقيت الهند المحلي. افتتحت الهند رصيدها من الميداليات في دورة ألعاب الكومنولث لعام 2026 في غلاسكو، وذلك بعد أن حصل السيد شاندو كومار على ميدالية برونزية في نهائي منافسات رفع الأثقال البارالمبية للرجال فئة الوزن الثقيل في وقت مبكر من صباح اليوم. وقد قدم السيد شاندو المنتمي لمقاطعة نالندا في ولاية بيهار أداء قويا، إذ نجح في رفع وزن 190 كيلوغرام في محاولته الثانية، محققا 130.9 نقطة وضامنا مكانا له على منصة التتويج. وتعد هذه الميدالية البرونزية إنجازا كبيرا بالنظر إلى رحلته المليئة بالتحديات، فقد تغلب على مرض شلل الأطفال في سن مبكرة وواجه صعوبات مالية أثناء مساعدة أسرته، إلا أن تفانيه في تدريبات القوة ورياضة رفع الأثقال البارالمبية ساعده للوصول إلى المستوى الدولي.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار الصباحية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

بالوفد بالعاصمه نيودلهي يوم امس، حيث افاد السيد ندى في تصريحات لوسائل الاعلام انهما استمعا باهتمام وصبر لمطالب الوفد المتعلقه باصلاح نظام الامتحانات. أدانت الهند بشدة الهجوم الذي استحدث السفينة التجارية ام في اومورفي في البحر الأسود وأسفر عن مقتل مواطن هندي، وصفة الهجمات على السفن التجارية بأنها أمر غير مقبول، وداعية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. في ولاية آسام لجأ أكثر من 115 ألف شخص إلى مقيمات الإغاثة مع استمرار تفاقم الوضع جراء الفيضانات، حيث تتركز الآثار الأسوأ في مقاطعات سيفا ساغر وتشرايد وجرحت. منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية في رومانيا رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو درجة الدكتورة الفقرية، وذلك تقديرا لخدمتها العامة المتميزة والتزامها بقضايا التعليم والاندماج الاجتماعي ومساهمتها في تعزيز العلاقات بين الهند ورومانيا. من جهتها أحدت الرئيسة الجائزة إلى الشعب الهندي البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، مشيرة إلى أنها تعكس الصداقة القوية بين شعبي البلدين. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر التزام الهند الراسق بتحية بيئة قانونية حديثة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالعاصمة نيودلهي. اختتمت الهند وإسرائيل الجولة الثانية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين. وخلال المفاوضات التي استمرت 4 أيام خلال الفترة من 20 وحتى 23 من الشهر الجاري بالعاصمة نيودلهي، أجرى الجانبان مناقشات مفصلة شملت جميع جوانب الاتفاقية المقترحة، وواصل احراز التقدم نحو التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة متوازنة وشاملة ومفيدة للطرفين. وفي مباريات الكركيت للرجال، يواجه المنتخب الهندي اليوم نظيره الزيمبابوي في المباراة الثانية ضمن سلسلة من 3 مباريات دولية بصيغة T20 في هراري. افتتحت الهند رصيدها من الميداليات في دورة ألعاب الكومنولث لعام 2026 في غلاسكو، وذلك بعد أن حصل السيد هاندو كومار على ميدالية برونزية في نهائي منافسات رفع الأثقال البارالمبية للرجال في وقت مبكر من صباح اليوم. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 صباحا مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية بنيودلهي. وساعة الهنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. يتلو لنا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر اللمة مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغد ثم التعليق وقطة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه سبوت لاين، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فضلا وأقلام، وزير التعليم الاتحادي الهندي دارميندر بارادان يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي. فخامة الرئيس الهندية دروبادي مورمو تشيد بسمات الجالية الهندية في رومانيا، ووصفتها بأنها ركيزة أساسية للشراكة المتنامية بين البلدين. في ولاية آسام أكثر من 115,000 شخص يلجؤون إلى مخيمات الإخاصة مع استمرار الوص الناجم عن الفيضانات في التدهور. لاعبة الإسكواش الهندية أنحات سينغ تصنع التاريخ بتأهلها إلى نهائي منافسات فردي السيدات في بطولة العالم للناشئين للإسكواش. في منافسات الكريكت للرجال يلتقي المنتخب الهندي مع مضيفه المنتخب زيمبابوي في هراري. أيها السادة، قدمنا لكم رؤوس أقلام، والآن نقدم لكم الأخبار بشيء من التفصيل. في ولاية آسام لجأ أكثر من 115,000 شخص إلى مخيمات الإغاثة مع استمرار الوضع الناجم عن الفيضانات في التدهور، حيث تأثرت مناطق سيفاسغر وتشاريديو وجوهارت بأكبر قدر من الأضرار. ووفقا لأحدث تقرير، تم تسجيل 14 حالة وفاة إضافية مرتبطة بالفيضانات، من 7 حالات في تشاريديو و6 حالات في سيفاسغر وحالة واحدة في جوهرات. ومع هذه الوفيات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيضانات في الولاية إلى 61 شخصا. ولا تزال أنهار ديخاو وديشانغ ودان سبري تتدفق فوق مستوى الخطر، مما يزيد على تفاقم وضع الفيضانات في مناطق أسامي العليا، وتتواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة. صنعت لاعبة الإسكواش الهندية أنحات سينغ التاريخ بتأهلها إلى نهائي منافسات فرد السيدات في بطولة العالم للناشئين للإسكواش بعد فوزها على المصرية بارب سامح بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي الذي أقيم في أونتاريو بكندا اليوم، وستواجه الآن المصرية رقية سالم في المباراة النهائية على اللقب اليوم في الملعب نفسه. ومن المتوقع أن تبدأ المباراة حوالي الساعة 10:30 مساء بتوقيت الهند المحلي. وأصبحت أنحات سينغ تأتي

لعبة هندية فقط في التاريخ تصل إلى نهاية هذه البطولة المرموقة بعد جوشنا تشينابا. قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجمات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، وأصيب نحو 100 آخرين في ضربات بصواريخ باليستية استهدفت معرض قرب كيف. كان يعرض تقنيات الطائرات المسيرة، وكان من بين الحاضرين في الفعالية أعضاء من قطاع الدفاع الأوكراني، كما أدت هجمات بالقنابل الانزلاقية الروسية على مدينة سولوفانسك شرق البلاد إلى مقتل 5 أشخاص، بينما أكد مسؤولون في مدينة سومي الشمالية لاحقا مقتل رجلين في ضربة أخرى. أجبرت حرائق الغابات الشديدة في إسبانيا وفرنسا آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم، بينما يكافح رجال الأسفل السيطرة على النار. وفي إسبانيا اندمجت 3 حرائق غابات غرب مدريد لتشكل حريقا هائلا واحدا، وقال المسؤولون إن الحريق يتجاوز حاليا قدرة فرق الإطفاء على احتوائه بشكل كامل بسبب الحرارة الشديدة والرياح القوية والظروف الجافة. وأعلنت الحكومة الأسبانية حالة طوارئ وطنية، حيث تأثر أكثر من 60,000 شخص في منطقة مدريد، وتم إجلاء نحو 30,000 شخص، بينما صدرت أوامر للآخرين بالبقاء داخل منازلهم. أدرج موقع سارنات البوذي على ريك على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ووصف وزير الثقافة والسياحة الهندي راجندر سينغ سيكاوات هذا الإنجاز بأنه لحظة فارقة في تاريخ التراث الثقافي للهند. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال السيد سيكاوات إن سارنات يمثل منارة خالدة للسلام والحكمة والرحمة. أشادت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو بإسهامات الجالية الهندية في رومانيا، ووصفتها بأنها ركيزة أساسية للشراكة المتنامية بين البلدين. وخلال مخاطبتها حفل استقبال أقيم للجالية الهندية في بوخارست في ختام زيارتها الرسمية إلى رومانيا، قالت الرئيسة إن الهنود المقيمين في الخارج يظلون مرتبطين ارتباطا وثيقا ببطنهم علوم، ويجعلون كل هندي يشعر بالفخر بفضل إنجازاتهم وتفانيهم. وأضافت الرئيسة أن لقاءاتها مع الرئيس الروماني نيكوشور دان وغيره من القادة عكست التزاما قويا بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، وأشارت إلى أن التعاون بين الهند ورومانيا توسع ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها التجارة والدفاع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصنيع المتقدم. قدم وزير التعليم الاتحادي الهندي دارميندر بارادان استقالته إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم. وقال السيد بارادان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يشعر بآلام عميق بسبب الوضع الصاعد عقب احتجاجات الطلاب التي استمرت خلال الأيام الأشهر الماضية، وأضاف أن الأمر لا يتعلق بمسألة هيبة شخصية بالنسبة له، وأوضح أنه بالنظر إلى الوضع في جانتر مانتر بنيدري وفي مختلف أنحاء البلاد قرر تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء لمنع القوى المعادية للوطن من استغلال الوضع وزمان أن لا يتورط مستقبل أي طالب في تعقيدات قانونية. اختتمت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو زيارتها الرسمية إلى رومانيا وغادرت متوجهة إلى نيودلهي بعد ظهر اليوم. وخلال الزيارة أجرت الرئيسة مورمو مباحثات واسعة من نظيرها الروماني الرئيس نيكوشور دان بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والتكنولوجيا الرقمية. والتعليم والطاقة
المتجددة والثقافة، كما التقت الرئيسية مورمو برئيس وزراء الروماني.

وقادت البرلمان وألقت كلمة أمام منتدى الأعمال الهندي الروماني، وتفاعلت مع أفراد الجالية الهندية، وقدمت التحية عند قبر الجندي المجهول، كما منحت درجة الدكتور الفقية من جامعة بخارست للدراسات الاقتصادية تقديرا لإسهاماتها في الخدمة العامة والعلاقات بين الهند ورومانيا. أعلنت الحكومة الإخوانية أن ما مجموعه 14,539 أسر من اللاجئين الأفغان عادوا إلى البلاد من باكستان وإيران المجاورتين خلال الشهر الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للأسر الأفغانية العائدة 97,277 أسرة، وكانت غالبية العائدين قادمين من باكستان. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فترة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن العائدين دخلوا أفغانستان عبر معبر إسلام كلا في ولاية حرات غربي البلاد، ومعبر طورخم في ولاية نندغار شرق البلاد، وسبين بولدك في ولاية قندهار جنوبا، وبولا أبرشم في ولاية نمروز غربا، وبهرام تشف في ولاية هلمند جنوبا. في منافسات الكريكت للرجال يلتقي المنتخب الهندي مع مضيفه منتخب زيمبابوي اليوم في حرارة في المباراة الثانية من سلسلة تضم 3 مباريات دولية من فئة 20، وتنطلق المباراة في الساعة 4:30 مساء بتوقيت الهند، ويتقدم المنتخب الهندي في السلسلة بنتيجة 1-0 بعدما حقق فوزا كبيرا بفارق 7 ويكت في المباراة الافتتاحية يوم الخميس. سحب حزب الشعب كركوك احتجاجا بعد موافقة الحكومة على مطالبه، وعقد وزير الاتحاد جي بي ندا والدكتور جيتندر سينغ اليوم الجولة الثانية من المباحثات مع وفد الحزب، حيث ركزت المناقشات على مطالبه المتعلقة بإصلاح نظام الامتحانات واتخاذ التدابير لمنع تسريب أوراق الأسئلة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد الحزب في نيودلهي، قال السيد ندا إن الحكومة توافقت على عدم اتخاذ أي إجراءات بحق المحتجين وعدم تسجيل أي بلاغات جناحية ضدهم. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. وزير التعليم الاتحادي الهندي دارميندر بارادان يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم. الرئيسة الهندية دروبادي مورمو تشيد بإسهامات الجالية الهندية في رومانيا، ووصفتها بأنها ركيزة أساسية للشراكة المتنامية بين البلدين. في ولاية آسام أكثر من 115,000 شخص يلجؤون إلى مخيمات الإغاثة مع استمرار الوضع الناجم عن الفيضانات في التدهور. لاعبة الاسكواش الهندية أنحات سينغ تصنع التاريخ بتأهلها إلى نهائي منافسات فرد السيدات في بطولة العالم للناشئين للإسكواس. في منافسات الكركت للرجال يلتقي المنتخب الهندي مع مضيفه المنتخب الزيمبابوي اليوم في حرارة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار من القسم العربي بإذاعة الهند الخارجية، والآن نقدم لكم برنامج الغزل.

أيها السادة، كنتم تستمعون إلى برنامج الغزل، ولن نقدم لكم الطالق اليومي ويليه حلقة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الطليق اليوم وموضوعه الرئيسة دروبدي مورمو تقول إن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي. وصلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو إلى بوخارست في رومانيا في 23 يوليو الجاري برفقة كل من وزيرة الدولة لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام السيدة نيموبين جيانتي بهاي بامبانيا وعضو البرلمان الدكتور دينيش شارما والسيد فيجاي باغيل، وذلك في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته التي شملت مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. ولدى وصولها إلى المطار حظيت باستقبال حار من قبل السيدة أمانا سيلفيا تويو وزيرة الخارجية الرومانية، وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس هندي إلى رومانيا منذ ما يقرب من 3 عقود. زارت خلالها سيدة مورمو قصر كوتروشيني المقر الرسمي ومكتب رئيس رومانيا، حيث استقبلها بحفاوة رئيس جمهورية رومانيا سيد نيكو شوردان، وجرت لها مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف. وخلال الاجتماعات الثنائية والمحادثات على مستوى الوفود أجرى الجانبان مناقشات مثمرة وتطلعية غطت جميع الجوانب الرئيسية للشراكة الثنائية بين الهند ورومانيا. اتفق خلالها على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين.

0: جهتها صرحت الرئيسة مورمو بأن الهند والرومانية تربطهما علاقة صداقة دافية وراسخة تمتد لأكثر من 7 عقود، وهي قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والروابط القوية بين شعبي البلدين، لافتة إلى أن الشراكة الثنائية ازدادت قوة باستمرار على مر السنين، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بطموح أكبر وتعاون أقوى ورؤية مشتركة للمستقبل، ومشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي يظل ركيزة مهمة للشراكة بين الهند ورومانيا. وخلال الاجتماع اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل التوريد المرنة وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين والعمل من أجل مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات 3 المقبلة. بدورها أكدت الرئيسة مورمو أن الرومانية شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح فرصا غير مسبوقة للصناعات والمهنيين المحرى في كلا البلدين. وأوضحت أن التعليم والثقافة والتواصل بين شعبي البلدين تشكل أساسا للعلاقات بين الهند ورومانيا، معربة عن سعادتها بتوقيع 3 اتفاقيات مهمة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الهند ورومانيا ستوسعان نطاق البحث والتطوير المشترك في إطار برنامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، علما بأنه يجري حاليا إنشاء كرسي للدراسات الهندية في جامعة بوخارست بدعم من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. كما قررت الحكومة الهندية مضاعفة عدد فرص التدريب المتاحة لرومانيا في إطار البرنامج الهندي للتعاون التقني والاقتصادي. وفي ظل استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى 80 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية في عام 2028، اتفق الجانبان على الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار عام الابتكار الهندي الروماني. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، وأكد مجددا التزامهما المشترك بالسلام والحوار واحترام القانون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. من جانبها تقدمت الرئيسة مورمو بالشكر لرئيس رومانيا سيدان ولحكومة وشعب رومانيا على حسن الضيافة، معربة عن تطلعها لاستقبال الرئيس دان في العاصمة نيودلهي في المستقبل.
1: أيها السادة، كنتم تستمعون إلى برنامج التعليق اليومي، ولن نقدم لكم حلقة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ستستمعون إلى برنامج سبوتلايت.

0: line with the Prime Minister's vision of a new India, which will make the people of the region Atmanirbhar by way of comprehensive development in the area, which will enhance their employment, self-employment opportunities.
1: Right. So one of the significant steps towards the kind of larger transformation that we are witnessing in India's rail infrastructure. But most importantly, when the objective is to benefit the ordinary citizens, make the Indian industry more and more competitive and take us closer to our vision of 2047 Viksit Bharat. Time allows us to take up only that much on Spotlight today. Thank you once again, Mr. Suresh, for joining in, sharing your views with us and our listeners. Thank you for your time.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on Union Cabinet decisions. The participants were K.G. Suresh, Senior Journalist, and Tina Jha, Journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: الزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي يعرف غاندي في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما غاندي أي الروح العظيمة وهو لقب تشريفي تم تطبيقه عليه من قبل رابندرناث تاغور كما تم تشريفه رسميا في الهند باعتباره أبو الأمة ويحتفل بعيد ميلاده في الثاني من أكتوبر باسم غاندي جاينتي وهو عطلة وطنية وعالميا هو اليوم الدولي للا عنف وهو واحد من أشهر قادة حركة اللا عنف ومن بين الذين عارضوا الحكم البريطاني الاستبدادي خلال القرن العشرين ميلاده ونشأته ولد مهندس كرمشند غاندي في الثاني من أكتوبر عام 1869 في بوربندر بمقاطعة غجرات الهندية من عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي حيث شغل جده ومن بعده والده منصب كبير وزراء إمارة بوربندر كما كان للعائلة مشاريعها التجارية المشهورة وقضى طفولته عادية ثم تزوج وهو في 13 من عمره بحسب التقاليد الهندية المحلية ورزق من زواجه هذا بأربعة أولاد الانتماء الفكري أسس غانديجي ما عرف في عالم السياسة بالمقاومة السلمية أو فلسفة اللا عنف أي الساتياجرا وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد ملخصها الشجاعة والحقيقة واللا عنف وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللا عنف أولا ثم بالعنف إذا لم يوجد خيار آخر فلسفة اللا عنف تأثر المهاتما غاندي بفكرة الأهيمسا أي اللا عنف الموجودة في البوذية والهندوسية واليانية مما جعله يحولها إلى أداة تحرك جماهيرية سلمية ليستخدمها ليس فقط في مقاومة الاستعمار وإنما في مقاومة بعض الآفات الاجتماعية كالنبذ والتمييز الطائفي سمى غاندي فلسفته باسم الساتياغراها والتي تعني حرفيا قوة الحق والهدف من وراء تلك العقيدة أن تغير من خصمك فتكسب عقله وقلبه ثم تقنعه أن رؤيتك هي الرؤية السليمة وقد أوضح غانديجي أن اللعنف لا يعتبر عجزا أو ضعفا وذلك لأن الامتناع عن المؤاقبة لا يعتبر عفوا إلا عندما تكون القدرة على المؤاقبة قائمة فعليا وهي لا تعني كذلك عدم اللجوء إلى العنف مطلقا والهدف من سياسة اللعنف في رأي المهاتما غاندي هو إبراز ظلم المحتل من جهة وتأليب الرأي العام على هذا الظلم من جهة ثانية تمهيدا للقضاء عليه بالكامل أو على الأقل حصره ومنعه من التفشي وتتخذ سياسة اللعنف عدة أساليب لتحقيق أغرازها منها الصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والتظاهر السلمي والاحتجاج والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن التئام والإضرابات الأخرى والحصار والقبول بالسجن وعدم الخوف من أن تقود هذه الأساليب حتى النهاية إلى الموت قرر غاندي في عام 1932 البدأ بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع

قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقية بونا التي قضت بزيادة عدد النواب المنبوذين وإلغاء نظام التمييز الانتخابي. موقفه من الاحتلال البريطاني. تميزت مواقفه من الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية في عمومها بالصلابة المبدئية التي لا تلغي أحيانا المرونة التكتيكية، وتسبب تنقله بين المواقف القومية المتصلبة والتسويات المرحلية المهادنة حرجا مع خصومه ومؤيديه، وصل أحيانا إلى حد التخوين والطعن في مصداقية نضاله الوطني من قبل المعارضين لأسلوبه. وقد تعاون مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى على دول المحور، وشارك عام 1918 بناء على طلب من الحاكم البريطاني في الهند في مؤتمر دلهي الحربي، ثم انتقل إلى المعارضة المباشرة للسياسة البريطانية بين عامي 1918 و 1922، وطالب خلال تلك الفترة بالاستقلال التام للهند. قام غادي باستعمال العصيان المدني على العنف حينما كان محاميا مغتربا في جنوب أفريقيا، في الفترة التي كان خلالها المجتمع الهندي ينادل من أجل الحقوق المدنية. بعد عودته إلى الهند في عام 1915، قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين والعمال في المناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضي المفرطة والتمييز في المعاملة. بعد توليه قيادة المؤتمر الوطني الهندي في عام 1921، قاد غادي حملات وطنية لتخفيف حدة الفقر وزيادة حقوق المرأة وبناء بعام ديني ووطني ووضع حد للنبذ وزيادة الاعتماد على الذات اقتصاديا. وقبل كل شيء كان يهدف إلى تحقيق السوراج، أي استقلال الهند من السيطرة الأجنبية. وفي عام 1922 قاد المحاتما غادي حركة عصيان مدني صعدت من الغضب الشعبي الذي وصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن والشرطة البريطانية، مما دفعه إلى إيقاف هذه الحركة. ورغم ذلك حكمت عليه السلطات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات، ثم عادت وأفرجت عنه عام 1924. وفي عام 1940 عاد إلى حملات العصيان المدني مرة أخرى، فأطلق حملة جديدة احتجاجا على إعلان بريطانيا الهند دولة محاربة لجيوش المحور دون أن تنال استقلالها. واستمر هذا العصيان حتى عام 1941. وإزاء الخطر الياباني المحدق، حاولت السلطات البريطانية المصالحة مع الحركة الاستقلالية الهندية، فأرسلت في عام 1942 بعثة عرفت باسم بعثة كريبس، ولكنها فشلت في مسعاها. وعلى إثر ذلك قبل غادي عام 1943 ولأول مرة فكرة دخول الهند في حرب شاملة على دول المحور على أمل نيل استقلالها بعد ذلك. وخاتم غادي الإنجليز بجملته الشهيرة: اتركوا الهند وأنتم أسياد. إلا أن هذا الخطاب لم يعجب السلطات البريطانية، فشنت حملة اعتقالات ومارست ألوانا من القمع العنيف كان غادي نفسه من ضحاياه، حيث ظل معتقلا في السجن ولم يفرج عنه إلا عام 1944. وبانتهاء عام 1944 وبداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال، وتزايدت المخاوف من الدعوة الانفصالية الهادفة إلى تقسيمها إلى دولتين بين المسلمين والهندوس. وحاول غادي إقناع محمد علي جناح الذي كان على رأس الداعين إلى هذا الانفصال بالعدول عن توجهاته، لكنه فشل. وانقسمت الهند بالفعل في ليلة 14 و15 من أغسطس عام 1947، وما إن أعلن التقسيم حتى صادت الاضطرابات الدينية وبلغت من الأنف حدا تجاوز كل التوقعات، فسقط في كولكاتا وحدها ما يزيد على 5000 قتيل. وقد عبر غادي جي عن ألمه لهذه الأحداث واعتبرها كارثة وطنية.
كما زاد من ألمه تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير وسقوط العديد من القتلى في الاشتباكات المسلحة التي نشبت بينهما 1947.

0: وألقى 940 وأخذ يدعو إلى عيادة الوحدة الوطنية بين الهنود والمسلمين طالبا من الهندوس احترام حقوق المسلمين. وفاته لم ترق دعوات غاندي للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة، واعتبرتها بعض الفئات الهندوسية المتعصبة خيانة عظمى، فقررت التخلص منه. وبالفعل في 30 يناير عام 1948 أطلق أحد الهندوس المتعصبين 3 رصاصات قاتلة سقط على أثرها المهاتما غاندي سريعا عن عمر يناهز 79 عاما.
1: أيها المستمع الكرام، كنتم مع برنامج حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من منبعات غنائية هندية.

أيها المستمعين الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن بقية السهرة نقضي مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، بل نقدم لكم موجز الأنباء. في بلاية عصام لدي أكثر من 1015,000 شخص إلى مخيمات الإغاثة مع استمرار الوضع الناجم من الفيضانات في التدهور. صنعة اللاعبة إسكواش الهندية أنهت سن التاريخ بتأهلها إلى نهائي منافسات فردي السيدات في بطولة العالم للناشئين للإسكواش. قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجمات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، وأصيب نحو 100 آخرين في ضربات بصواريخ باليستية استهدفت مأرضا قرب كيف كان يعرض تقنيات الطائرات المسيرة. أجمرت حرائق الغابات الشديدة في إسبانيا وفرنسا آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم. أدرج موقع سارنات البوزي الأريف على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو، ووصف وزير الثقافة والسياحة الهندي راجندر سينغ سيكاوت هذا الإنجاز بأنه لحظة فارقة في تاريخ التراث الثقافي للهند. أيها السادة، قدمنا لكم موجز الأنباء، وبهذه نأتي إلى نهاية برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهنا أصدقكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وسادة، ودمتم سالمين.